0: جبران
1: هريسي
2: كيف صيني
1: كيف بيت
2: لحمي
1: انا مش وين
2: جبران
1: هريسي
2: برغو
1: برغو برغو برغو برغو
2: جبران هريسي كيف صيني كيف بيت لحمي شوي قدر جبران
1: هريسي
2: برغو
1: برغو برغو
2: بانادورا
1: بانادورا فيبيا
2: مشوي
1: Yeah,
2: mama,
1: mama,